Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da, faya ibadallah, اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung wa ala fakhamatir raisil a'la tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutmainnah innaka raufur rahim Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal-bala wal-waba' wal-fahsya'i wal-munkar wal-mihana wal-fitan ma zahara minha wa ma batan من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا Tuhan kami bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah Palestine dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman ya Allah ya Tuhan kami jadilah engkau sebaik-baik perlindung yang memayungi mereka penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, peliharalah akidah kami, akidah ahli keluarga kami dan seluruh umat Islam di negeri Sabah ini khususnya daripada sebarang kesesatan, penyelewengan dan fitnah ajaran palsu. Tetapkanlah hati kami di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, jalan yang lurus dan selamat. Ya Allah, ya Malik, kembalikanlah saudara-saudara kami yang terjebak dalam kesesatan ke jalan yang benar. Bukakanlah hati mereka dengan cahaya hidayah-Mu. Jadikanlah keluarga kami sebagai benteng iman yang kukuh agar generasi kami yang akan datang mewarisi Islam yang suci dan benar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قم قم هذا الجنة ولك الصالح استقيموا وعدلوا تراصوا يرحمكم الله صد الخلل لرست كان صاف رب ربات كان صاف pasti kan tidak ada sop yang terputus. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.